كي تسول سي كوكي فلاش قالنا كان مع لومبا دا ريميكس اموت ميرتنا يورا يون سي ريتيم كو سون اميوز غابور سي بيشتي كي مانوك مين كينك غابي غابي كام كو سون سي بارو يتا نكم دا على لومبا دا از موشنين شنا راميو نارا غود